بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التفاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد لكي وكيد بكدي غنوا بنيو سنت يال جلي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي سي اي نيم اك صحابه دل سن جي كاتون يالا اك ما خم جي سن ايميسيون كلمه الحق سن خالد سن شيخ احمد الشاني لو دي نكو دفر عند اكسن خالد عثمان بي تبارك الله من يوم تيسر صحابي هو من يوم ياسر ومن ياسر هو أولا أكمل

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام

ni yasse demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jop mom yasir da di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat man lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine ju muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hal anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sang la ko yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ca al arqam ibn

دفني بأدت جن برب بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بني وقت قصوى فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بني دم صحابة يدعي وخني خلقت القصواء منا جلن جيكت غورن ننغوتو لدم جلن جيكت غورن ننغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل نجلن جي غورن نخلي مدف كن جيكت دي غور نخلي دلون أبرها ñayam la moma dal ci sama gëlem ci ndigal ko taxam ko ñu abraham wa itam ndigal la taxon mo lank ne bu ben nak bu len wax ni gëlem ngey gor gëlem bi dafa gor ci ndigal motax mu ne lakin habasaha habisun sin wala wax mu ne ni yonenti bi ginaaw ci gi gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continue tukem bobu ci gilem am bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben deng soyanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar dan ngeen fa tabankal si ta ko tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wan ci itam le ni jaar fam mar wutar sanal ko du si ta ko tuti ndox mo mo nan continue yene ci bi muy wacc ci nit ci sayan gogu fek na bobu mu ngi am nak mbolo mu takk mom nga xamne ñi ni neen jinni len ak ñan ci tene ñi ni jinni len ak ci romi tene mom ko ak ci sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu yoni ci bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca ndox de nga man matul juroomi nit mën leena mandil

0: بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير. قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا.
1: لولي
0: لا عروة لخ منك يوم محمد يودي يا دجلي نتنو سعانو معنى نتنو خمي ثاني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم dana boole ay jàmbur pour ñëw xareseeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk. loolu moo la tax a jóg yow Mohammed. dama ngi jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom génn nañu ànd ak seeni fëg day ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la

دوم فيدي من كوي وقت مغيرة مغيرة تبنى صعبة لك صعبة أك عروة مين إسرار لما صعبة موجر مغيرة مغيرة نك بنيا ننتبي لال صب كلال دقو كلال نكسي بطن وقت مين لك عروة دي وقت يا ننتبي دي جابة السكين بو بطن للفم بنرى جابة السكين يا ننتبي دوم جيدي مغيرة لنكو يدور deng fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar ñu ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dor fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñu wax mughira mughira tu mu shamba sa dom la de ñu ne ko mu gestu mughira ne ko ci ya ñak jom ya ñak fayda yow wor di ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu du dem dine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolou mo di mughira fa ci dogo ñu jitu l'islam di ñew dafa ma sa andak dingu lu tollu fukki goor ak ñet ki ni tan ñet la andon andalon mu nax len ray len nangu alal jani yoron ci ñu ñu mu ray tammi bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami légui nak lolu jour histoire bu reuy ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibn mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته

والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دنلوكالي ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne musul dañ di kawe

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

إني رسول الله، إني رسول رسول الله إليك وإلى أخيك. منكم من كت من كت يننت يننت يالله بنيو ينتي يوم أكسى فرير بلني وح جيفا عبد نيكو. أخي هو المقدم علي بالسن والملك. منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مك موما جيتو يتم تنغور جي نخ مو دونو سما باي. كنك أنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. كون دنا ليو بتي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوبو تي جايفار امنا لاج يومكو لاج. مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jayfa. muneko ad'u ila allah wahda la sharika la. muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara. damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara. damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la. amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك. منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ. فكيف صنع ابوك سباي بمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني. نخ فإن لنا فيه قدوة سباي أم نجيكو ينو من روي كموم نخ فوف منك جمعك كليفة لفة. عمرو نكو مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. منكو سما بايدي خمناني كليفلا نونجن كولول ينوا عمان وانتنك دينا تدقل المحمد جمو ممسح دون نانجيجو amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gëm yonenti bi deugul ko. abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gëm. amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gëm. muneko ayna kana islamuk fan nga gëmé. muneko عند النجاشي ci bour buñu wax najashi fala gëmé man dal ngëmuk najashi

الآخرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

أثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu

معتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا تي بارك بوبو ني واخ زي 3 ndax wax ni ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu akse ci barab bobu mu ngi don jang suratul fath diko jang nak diko bamtu di rafetlu batia rafetlu maanaaya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet na yeb di waji tagge yonentibi ba kaddom daanu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko hubbin alayk fa innama ana ibn imra'a من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منيكو يوم ما يتق وبغن تيل مسلا مين واو رحمن كات جيجين جو نياك باركي موما جور جيجين جو خامني ورسغم ياتول وون jigen ju dan lek sel ñu ñu wër waaw ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewuko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنها خمينتني نيونا غتوك تي كانمو يوننت بي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننت يالنا بي مانغلي يقلني كعب بن زهير سوفيكنتني اندلنا لكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين نعم أكي الصحابة للو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو ديلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي نوراي فكي يفير يويو اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ni nanu len reey waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñëwé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won buri nga xamné ñëwon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donnante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xalam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tagg ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonenti bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bis thana madahu wante walaysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله تي قصيدام بو ري بي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

يونيف النبي كان يقول الحق ولا يخشى أحدا مهما أوتي من قوة، لذلك لم يخف عن خالد. يوني يننتبي صلى الله عليه وسلم كنيمي ون دقل تموسو جارك الكن ولوسك درجة باري باري لوسا على الباري باري لوسا مقام ري ري ري يننتبي يمو لوانا وح دق جارك تاقن لأن لولا تخنك موخ خالد بن الوليد دق جي موكو سانيا وخ كون ايرير بوبو ايريرو خالد ñu joggé ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won té modi jadima dañu ñu dugg ci xari Hunayn. Xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam. Khari Hunayn danen ko tudde Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif. Danen ko tudde itam Ghazwatu Awtaf, ñune ndax Awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a. Ñu né Awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé Awtaf la tuddu lolo tax Khari Hunayn mënen ko tuddé Ghazwatu Awtaf. Momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin. نحن خريبيتم دنينو كتودي غضوة هوازن. هوازن اسم قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون. نحن دنينو كتودي خري هوازن كن خريبي أمن نتتور تدنا حنين تدنا غضوة أوطاس تدنا إتم غزوة حوازن. حنين خرل ونك يونو طائف. أوطاس خرل وخمني فلخيخ بأمي خرل ونك مو أمب كر كرو جير جينيو تدي حوازن. تدنا حوازن حوازن غزوة حوازن حوازن ترو بين tribula manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb wa gu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin. Mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci choono yonentibi woné na ci njambar wante lan modi سبب بتا خريبي أم يني وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خافت أشراف هوازن وثقيف أن يسير إليهم ويغذوهم فعزموا على قتاله قبل أن يقاتلهم. يني لسبب خريبي أم مدينة يننتبه صلى الله عليه وسلم بمؤبي مكة kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na Makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif ndax ñoo dëkke woon Taif. Ñu ne nag balaa mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Nekke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ci la déggee

مؤمنين يونتي صلى الله عليه وسلم نانا يالنا يالا ييرم جيم جيغا خامني نانا وخم نيرني كسلاي نيك نانا نوبيم ايتام دي جام سي بنتي مي كو خامني ليرنا كو ني جامونو جي دو جامونوي واخ ناخ بو واخي رك لو بري ياكو mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

تعالى بل ربي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبك نتترانك يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبو جنيو تاي تك سين تانك فكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو ألغي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يجل جسين جفي باي تدو ما تواني دارا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكدولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين كي سين إميسيون كلمة الحق سين خريج سين سوكي شي أحمد التجاني داود لين كو دفل عندو أك سين خريج فاليري تاي نيو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيو كو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي طالبي يونت يالا موسى يي، نصران مودي طالبي يونت يالا عيسى يي ني گنكم مين تي جيسي. نياري كابيتال نيو امون، بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينه المنوره، فوفو لا يهود يي نيكون طالبي يونت يالا موسى يي. نجران بي نك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان يي، نيوم فوفو لا نو فيتي وون. واي نياري دك يوي ييب نيغي تي بلاد العرب، مانام نيغي تي ريو عربي. سو جيسي نك لولو ام مودي ني كيب كين تي نصران اك يهود جانغ نغي سي تيري ني امنا يوننت بوي فاي مو جوب جامونو ci gox bobu lay feñ. lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fof. motax yahud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fofu.